فمن كان أمًا لا يكون كأمدين نزاما لكن عونك على الملهد أضر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان وضم لله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه لجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة الأدمى معتجرا بالبرد كالبدر جل الليلة الظلم وفي أطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضع

وهم عنده في نعمة وفوادل منزه عن شريك فيما سنجي فجوهر الاسم فيه دار القسم دعم الدعوة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واعتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عزم فإن فضل رسول الله

سلمني لم يمتحنا بما دعي الأصول به إرسا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين

عليه جبريل عبد محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين العجر اللهم صل على من فاتهيته لبديء الإيجاد براءة الاستهلال ومن خاتميته براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بارع أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور دينك